أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: سنتعرف اليوم على أحد أهم الإنجازات الهندسية في مجال النقل في القرن العشرين، ورمز من رموز اليابان الحديثة، قطار شينكانسن أو ما يعرف عالميا باسم القطار الطلقة.
2: على مدى أكثر من 60 عاما لم يكن الشينكانسن مجرد وسيلة نقل، بل كان محركا للنمو الاقتصادي وأداة لربط البلاد ورمزا للتقدم التكنولوجي الياباني.
1: في هذه الحلقة سنتعرف على تاريخ هذا القطار ودوره في نهضة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وأهميته الحالية وتأثيره العالمي،

0: ومستقبله في العقود القادمة.
1: بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه تحديات هائلة، فقد دمرت أجزاء كبيرة من البلاد، وكان الاقتصاد في حاجة إلى إعادة بناء شاملة.
2: وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت اليابان تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، ومع تزايد النشاط الصناعي والتجاري أصبحت خطوط السكك الحديدية التقليدية بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين للبلاد طوكيو وأوساكا غير قادرة على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة.
0: ولهذا السبب قررت الحكومة اليابانية إنشاء مشروع ثوري، خط سكك حديدية جديد مخصص للقطارات فائقة السرعة، وبدأ التخطيط لخط توكايدو شينكانسن في خمسينيات القرن العشرين، وبدأ البناء في عام 1959.
1: وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1964، وقبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ذلك العام، بدأ تشغيل أول خط شينكانسن بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.
2: كان هذا أول نظام للقطارات عالية السرعة في العالم بسرعة تشغيل بلغت نحو 210 كيلومترات في الساعة، وهو رقم مذهل في ذلك الزمن.
0: لعب شينكانسن دورا محوريا فيما عرف لاحقا باسم المعجزة الاقتصادية اليابانية، فقد اختصر زمن السفر بين أكبر المدن اليابانية بشكل كبير، ما سهل حركة الموظفين والعمال والطلاب والسياح، وأصبح بإمكان الشركات إدارة أنشطتها في عدة مدن خلال يوم واحد فقط.
1: كما ساعد القطار على ربط المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل طوكيو وناغويا وكيوتو وأوساكا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتطوير التجارة الداخلية في واحدة من أضخم الممرات الاقتصادية في العالم.
2: لم تقتصر الفوائد على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت إلى المناطق الإقليمية التي أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات والسياحة بفضل سهولة الوصول إليها مع مرور خط القطار فيها وجعلها أقرب زمنياً إلى المدن الرئيسية.
0: ما بدأ كخط واحد بين طوكيو وأوساكا تحول مع مرور الوقت إلى شبكة ضخمة من الخطوط تغطي معظم أرجاء اليابان بطول خطوط إجمالية يتجاوز 3000 كيلومتر.
1: واليوم تمتد خطوط الشينكانسين من هوكايدو في أقصى الشمال إلى كيوشو في أقصى الجنوب الغربي، وخلال أكثر من 60 عاما من التشغيل نقلت شبكة الشينكانسين بجميع خطوطها ما يزيد على 10 مليارات راكب، وهو رقم يعكس أهميتها الهائلة في اليابان.
2: فمثلاً خط توكايدو شينكانسن وهو أول هذه الخطوط وأكثرها ازدحاماً نقل حوالي 170 مليون راكب خلال سنة المالية 2024 بمعدل يقارب 467 ألف راكب على متن 383 رحلة يومياً في الاتجاهين بين طوكيو وشين أوساكا.
0: وعدد الركاب اليومي على جميع الخطوط يتجاوز 1,000,000 راكب، ويزداد هذا العدد بشكل أكبر في العطل الكبيرة مثل عطلة نهاية العام وعطلة أوبون في أغسطس آب.
1: تصل سرعة بعض قطارات شينكانسن الحديثة إلى 320 كيلومترا في الساعة، ولكن ما يجعل شينكانسن مميزا ليس السرعة فقط، بل الجمع بين السرعة والأمان والدقة.
2: فمن المعروف عن قطارات الشينكانسن الدقة في المواعيد، مواعيد الانطلاق والوصول، ونحن هنا نتحدث عن دقة بالثواني، إذ كان متوسط التأخير في عام 2024 دقيقة واحدة و25 ثانية مع احتساب التأخير والتوقف الناجم عن الطقس والكوارث الطبيعية.
0: في ساعات الذروة يغادر محطة طوكيو أكثر من 20 قطاراً في الساعة على خط توكايدو فقط، أي قطار كل 3 دقائق تقريباً، وهذا يتطلب دقة عالية وتقيداً صارماً بالمواعيد لضمان حركة سلسة لجميع الرحلات.
1: وهذا أمر مهم جداً بالنسبة للركاب، كون النسبة الأكبر هم من الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل، والدقة في الانطلاق والوصول تعني أنهم قادرون على تخطيط رحلاتهم بكفاءة عالية وإنجاز أعمالهم في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
2: في نفس الوقت ورغم السرعة العالية والدقة الكبيرة في المواعيد، فإن السلامة أكثر إثارة للإعجاب، فعلى مدار أكثر من 6 عقود، ورغم نقل مليارات الركاب، لم تسجل وفيات بين الركاب بسبب تصادم أو خروج قطارات الشينكانسن عن السكة أثناء التشغيل التجاري.
0: وهذا ممكن بفضل عدة تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم الآلي بالقطارات وبرامج الصيانة المستمرة والدقيقة وأنظمة التوقف التلقائي السريع عند رصد الزلازل.
1: وهناك أيضا أنظمة مراقبة المسارات من الانزلاقات الأرضية والرياح العاتية والثلوج وغيرها من العوائق التي قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.
2: يتميز الشينكانسن أيضا بكفاءته البيئية، إذ يستهلك طاقة أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات، ويصدر انبعاثات كربونية أقل لكل راكب.
0: فمثلا تقول الشركة المشغلة لخط توكايدو شينكانسن إن كمية الانبعاثات الكربونية لكل راكب في رحلة بين طوكيو وأوساكا على متن قطار الشينكانسن هي 1/12 منها لمسافر على متن طائرة بين المدينتين.
1: كما يلعب الشينكانسن دورا محوريا في القطاع السياحي في اليابان من حيث اختصار وقت التنقل أمام السياح، مما يتيح لهم فرصة زيارة أماكن أكثر خلال رحلة واحدة، كما له دور في جذب السياح إلى مناطق بعيدة من المراكز الرئيسية الكبرى.
2: ما زالت اليابان تستثمر في تطوير شبكة الشينكانسن وتوسعتها، حيث هناك مشاريع جارية حالياً لفتح امتدادات جديدة للخطوط الحالية وزيادة كفاءة العربات والخدمات المقدمة في المحطات.
0: لكن المشروع الأكثر طموحاً هو خط ذينيا تشوو شينكانسن الذي يعتمد على تقنية مختلفة كلياً، تقنية الرفع المغناطيسي. فالأعمال تجري الآن على الخط الذي سيربط محطة شيناغاوا في طوكيو بمحطة ناغويا وسط اليابان، على أن يتم مد الخط لاحقاً ليصل إلى أوساكا.
1: يعتمد هذا القطار على تقنية الرفع المغناطيسي، وقد حقق خلال الاختبارات سرعات تجاوزت 500 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يختصر زمن الرحلات بين المدن الرئيسية في اليابان بشكل غير مسبوق، وأن يفتح فصلا جديدا في تاريخ النقل الياباني.
0: بعد أكثر من 60 عاما على انطلاق أول رحلة للشينكانسن، لا يزال هذا القطار رمزا للابتكار والطموح والنجاح الياباني، وقد ساهم في إعادة بناء اليابان بعد الحرب ودعم ازدهار اقتصادها وربط مدنها بسرعة ودقة.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان آيني كو من أداء أوا، وهي أغنية تم تأليفها عام 2023 ضمن الحملة الإعلانية لخط توكايدو شينكانسن، وفي نفس العام تم تحديث موسيقى التنبيه في داخل القطار إلى مقطع من موسيقى هذه الأغنية. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: عاشت مصر وعدد من الدول المجاورة فجر الاثنين الثالث من أغسطس آب لحظات عصيبة إثر هزة أرضية وزلزال بلغت قوته من 5.2 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث استيقظت على وقع تلك الهزة الأرضية التي أجلستني على فراشي لأخرج بخطوات حثيثة وأجد بقية أفراد أسرتي يجتمعون في الصالة الرئيسية لمنزلنا وقد تملكهم الذهول والصدمة.
2: يتابع صديقنا: وفي تلك اللحظات الفاصلة بدأت بتهدئتهم والشد من أزرهم، ثم توجهت للوضوء والصلاة طلبا للسكينة والأمان، وبعد الصلاة جلست بينهم أطمئنهم، ولكن لم تكن تهدئتي لهم مجرد كلمات عابرة، بل كانت استدعاء لدروس تعلمتها من أثير القسم العربي، حيث رحت أشرح لهم كيف يتعامل الشعب الياباني بكل ثبات وانضباط مع الزلازل والهزات الأرضية، وتحدثت معهم عن كيفية استعداد اليابانيين لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
0: وعبر شريط الذكريات مرت أمام مخيلتي مشاهد من زلزال مصر الشهير لعام 1992 وما خلفه حينها من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وأيضا تلك الزلازل الكبرى التي شهدتها اليابان على مدار العقود الأربع الماضية، آخرها زلزال كوماموتو الأخير. ولكن الأصعب والأجمل في الوقت ذاته هو تذكري أنني لم أكن مجرد شاهد بعيد على تلك الأحداث، بل عشت تفاصيلها وجدانيا مع اليابانيين عبر أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: يختم صديقنا: لقد علمتنا تجارب اليابان أن الكوارث رغم قسوتها وما تخلفه من ألم أنها قد تعطينا المنح من قلب تلك الكوارث والمحن، وأنها تقدم دروسا تصقل الإنسان وتجعله أكثر جاهزية وقدرة على المواجهة، وأن الطبيعة تذكرنا دائما بضرورة الاستعداد والتعلم الجاد.
2: الرسالة التالية من الجزائر من الصديق العزيز الصادق السباحة، كتب فيها:
0: من الجزائر أرسل إليكم خالص مشاعر التضامن والمحبة إلى الشعب الياباني في هذه اللحظات التي تعيشون فيها على وقع الهزات الأرضية. قد تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكن صوت الإذاعة لطالما جعل المسافات أقصر وجعلنا نشعر أننا قريبون منكم. أتمنى من القلب السلام والأمان لكل إنسان في اليابان، وأن تمر هذه الأيام بسلام، وأن يعود الهدوء سريعا إلى كل مدينة وقرية.
1: شكرا صديقنا العزيز، وتحية طيبة من أسرة البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق عمر العمودي، كتب فيها:
0: مرحبا، أنا أتابعكم منذ سنوات من خلال الموجات القصيرة، أتمنى زيادة مدة البث والاهتمام أكثر بالأخبار العالمية.
1: أهلا بك صديقنا العزيز عمر، نقدم من خلال قسم الأخبار ما يسمح به الوقت من تغطية لأهم الأحداث العالمية، وإضافة للنشرات الإذاعية يحوي الموقع مجموعة أوسع من الأخبار من اليابان ومن حول العالم.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، من العراق سليم السراي، ومن غزة رؤى.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: سنتعرف اليوم على أحد أهم الإنجازات الهندسية في مجال النقل في القرن العشرين ورمز من رموز اليابان الحديثة، قطار شينكانسن أو ما يعرف عالميا باسم القطار الطلقة.
2: على مدى أكثر من 60 عاما لم يكن الشينكانسن مجرد وسيلة نقل، بل كان محركا للنمو الاقتصادي وأداة لربط البلاد ورمزا للتقدم التكنولوجي الياباني.
1: في هذه الحلقة سنتعرف على تاريخ هذا القطار ودوره في نهضة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وأهميته الحالية وتأثيره العالمي ومستقبله في العقود القادمة.
0: بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه تحديات هائلة، فقد دمرت أجزاء كبيرة من البلاد وكان الاقتصاد في حاجة إلى إعادة بناء شاملة.
2: وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت اليابان تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، ومع تزايد النشاط الصناعي والتجاري أصبحت خطوط السكك الحديدية التقليدية بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين للبلاد طوكيو وأوساكا غير قادرة على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة.
1: ولهذا السبب قررت الحكومة اليابانية إنشاء مشروع ثوري، خط سكك حديدية جديد مخصص للقطارات فائقة السرعة، وبدأ التخطيط لخط توكايدو شينكانسن في خمسينيات القرن العشرين، وبدأ البناء في عام 1959.
0: وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1964 وقبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ذلك العام، بدأ تشغيل أول خط شينكانسن بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.
2: كان هذا أول نظام للقطارات عالية السرعة في العالم بسرعة تشغيل بلغت نحو 210 كيلومترات في الساعة، وهو رقم مذهل في ذلك الزمن.
1: لعب شينكانسن دورا محوريا فيما عرف لاحقا باسم المعجزة الاقتصادية اليابانية، فقد اختصر زمن السنة

0: الخط القطاري فيها وجعلها أقرب زمنياً إلى المدن الرئيسية.
1: ما بدأ كخط واحد بين طوكيو وأوساكا تحول مع مرور الوقت إلى شبكة ضخمة من الخطوط تغطي معظم أرجاء اليابان بطول خطوط إجمالية يتجاوز 3000 كيلومتر.
2: واليوم تمتد خطوط الشينكانسين من هوكايدو في أقصى الشمال إلى كيوشو في أقصى الجنوب الغربي، وخلال أكثر من 60 عاما من التشغيل نقلت شبكة الشينكانسين بجميع خطوطها ما يزيد على 10 مليارات راكب، وهو رقم يعكس أهميتها الهائلة في اليابان.
0: فمثلاً خط توكايدو شينكانسين وهو أول هذه الخطوط وأكثرها ازدحاماً نقل حوالي 170 مليون راكب خلال سنة المالية 2024 بمعدل يقارب 467 ألف راكب على متن 383 رحلة يومياً في الاتجاهين بين طوكيو وشين أوساكا.
1: وعدد الركاب اليومي على جميع الخطوط يتجاوز 1 مليون راكب، ويزداد هذا العدد بشكل أكبر في العطل الكبيرة مثل عطلة نهاية العام وعطلة أوبون في أغسطس آب.
2: تصل سرعة بعض قطارات شينكانسين الحديثة إلى 320 كيلومترا في الساعة، ولكن ما يجعل شينكانسين مميزا ليس السرعة فقط بل الجمع بين السرعة والأمان والدقة.
0: فمن المعروف عن قطارات الشينكانسين الدقة في المواعيد، مواعيد الانطلاق والوصول، ونحن هنا نتحدث عن دقة بالثواني، إذ كان متوسط التأخير في عام 2024 دقيقة 1:25 مع احتساب التأخير والتوقف الناجم عن الطقس والكوارث الطبيعية.
1: في ساعات الذروة يغادر محطة طوكيو أكثر من 20 قطارا في الساعة على خط توكايدو فقط، أي قطار كل 3 دقائق تقريبا، وهذا يتطلب دقة عالية وتقيدا صارما بالمواعيد لضمان حركة سلسة لجميع الرحلات.
2: وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للركاب، كون النسبة الأكبر هم من الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل، والدقة في الانطلاق والوصول تعني أنهم قادرون على تخطيط رحلاتهم بكفاءة عالية وإنجاز أعمالهم في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
0: في نفس الوقت ورغم السرعة العالية والدقة الكبيرة في المواعيد، فإن السلامة أكثر إثارة للإعجاب. فعلى مدار أكثر من 6 عقود ورغم نقل مليارات الركاب لم تسجل وفيات بين الركاب بسبب تصادم أو خروج قطارات الشينكانسين عن السكة أثناء التشغيل التجاري.
1: وهذا ممكن بفضل عدة تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم الآلي بالقطارات وبرامج الصيانة المستمرة والدقيقة وأنظمة التوقف التلقائي السريع عند رصد الزلازل.
2: وهناك أيضا أنظمة مراقبة المسارات من الانزلاقات الأرضية والرياح العاتية والثلوج وغيرها من العوائق التي قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.
0: يتميز الشينكانسين أيضاً بكفاءته البيئية، إذ يستهلك طاقة أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات، ويصدر انبعاثات كربونية أقل لكل راكب.
1: فمثلاً تقول الشركة المشغلة لخط توكايدو شينكانسين إن كمية الانبعاثات الكربونية لكل راكب في رحلة بين طوكيو وأوساكا على متن قطار الشينكانسين هي 1/12 منها لمسافر على متن طائرة بين المدينتين.
2: كما يلعب الشينكانسين دوراً محورياً في القطاع السياحي في اليابان من حيث اختصار وقت التنقل أمام السياح، مما يتيح لهم فرصة زيارة أماكن أكثر خلال رحلة واحدة، كما له دور في جذب السياح إلى مناطق بعيدة من المراكز الرئيسية الكبرى.
0: ما زالت اليابان تستثمر في تطوير شبكة الشينكانسين وتوسعتها، حيث هناك مشاريع جارية حالياً لفتح امتدادات جديدة للخطوط الحالية وزيادة كفاءة العربات والخدمات المقدمة في المحطات.
1: لكن المشروع الأكثر طموحاً هو خط ذينيا تشوو شينكانسين الذي يعتمد على تقنية مختلفة كلياً، تقنية الرفع المغناطيسي. فالأعمال تجري الآن على الخط الذي سيربط محطة شيناغاوا في طوكيو بمحطة ناغويا وسط اليابان، على أن يتم مد الخط لاحقاً ليصل إلى أوساكا.
2: يعتمد هذا القطار على تقنية الرفع المغناطيسي، وقد حقق خلال الاختبار

0: سرعات تجاوزت 500 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يختصر زمن الرحلات بين المدن الرئيسية في اليابان بشكل غير مسبوق، وأن يفتح فصلا جديدا في تاريخ النقل الياباني.
1: بعد أكثر من 60 عاما على انطلاق أول رحلة للشينكانسن، لا يزال هذا القطار رمزا للابتكار والطموح والنجاح الياباني، وقد ساهم في إعادة بناء اليابان بعد الحرب ودعم ازدهار اقتصادها وربط مدنها بسرعة ودقة.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان آيني كو من أداء أوا، وهي أغنية تم تأليفها عام 2023 ضمن الحملة الإعلانية لخط توكايدو شينكانسن، وفي نفس العام تم تحديث موسيقى التنبيه في داخل القطار إلى مقطع من موسيقى هذه الأغنية. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: عاشت مصر وعدد من الدول المجاورة فجر الاثنين الثالث من أغسطس آب لحظات عصيبة إثر هزة أرضية وزلزال بلغت قوته من 5.2 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث استيقظت على وقع تلك الهزة الأرضية التي أجلستني على فراشي لأخرج بخطوات حثيثة وأجد بقية أفراد أسرتي يجتمعون في الصالة الرئيسية لمنزلنا وقد تملكهم الذهول والصدمة.
2: يتابع صديقنا: وفي تلك اللحظات الفاصلة بدأت بتهدئتهم والشد من أزرهم، ثم توجهت للوضوء والصلاة طلبا للسكينة والأمان، وبعد الصلاة جلست بينهم أطمئنهم، ولكن لم تكن تهدئتي لهم مجرد كلمات عابرة، بل كانت استدعاء لدروس تعلمتها من أثير القسم العربي، حيث رحت أشرح لهم كيف يتعامل الشعب الياباني بكل ثبات وانضباط مع الزلازل والهزات الأرضية، وتحدثت

0: معهم عن كيفية استعداد اليابانيين لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
1: وعبر شريط الذكريات مرت أمام مخيلتي مشاهد من زلزال مصر الشهير لعام 1992 وما خلفه حينها من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وأيضا تلك الزلازل الكبرى التي شهدتها اليابان على مدار العقود الأربع الماضية، آخرها زلزال كوماموتو الأخير. ولكن الأصعب والأجمل في الوقت ذاته هو تذكري أنني لم أكن مجرد شاهد بعيد على تلك الأحداث، بل عشت تفاصيلها وجدانيا مع اليابانيين عبر أثير القسم العربي براديو اليابان.
2: يختم صديقنا: لقد علمتنا تجارب اليابان أن الكوارث رغم قسوتها وما تخلفه من ألم، أنها قد تعطينا المنح من قلب تلك الكوارث والمحن، وأنها تقدم دروسا تصقل الإنسان وتجعله أكثر جاهزية وقدرة على المواجهة، وأن الطبيعة تذكرنا دائما بضرورة الاستعداد والتعلم الجاد.
0: الرسالة التالية من الجزائر من الصديق العزيز الصادق السباحة، كتب فيها:
1: من الجزائر أرسل إليكم خالص مشاعر التضامن والمحبة إلى الشعب الياباني في هذه اللحظات التي تعيشون فيها على وقع الهزات الأرضية. قد تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكن صوت الإذاعة لطالما جعل المسافات أقصر وجعلنا نشعر أننا قريبون منكم. أتمنى من القلب السلام والأمان لكل إنسان في اليابان، وأن تمر هذه الأيام بسلام، وأن يعود الهدوء سريعا إلى كل مدينة وقرية.
2: شكرا صديقنا العزيز، وتحية طيبة من أسرة البرنامج.
0: الرسالة التالية من الصديق عمر العمودي، كتب فيها:
1: مرحبا، أنا أتابعكم منذ سنوات من خلال الموجات القصيرة، أتمنى زيادة مدة البث والاهتمام أكثر بالأخبار العالمية.
2: أهلا بك صديقنا العزيز عمر، نقدم من خلال قسم الأخبار ما يسمح به الوقت من تغطية لأهم الأحداث العالمية، وإضافة للنشرات الإذاعية يحوي الموقع مجموعة أوسع من الأخبار من اليابان ومن حول العالم.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، من العراق سليم السراي، ومن غزة رؤى.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: سنتعرف اليوم على أحد أهم الإنجازات الهندسية في مجال النقل في القرن العشرين ورمز من رموز اليابان الحديثة، قطار شينكانسن أو ما يعرف عالميا باسم القطار الطلقة.
2: على مدى أكثر من 60 عاما لم يكن الشينكانسن مجرد وسيلة نقل، بل كان محركا للنمو الاقتصادي وأداة لربط البلاد ورمزا للتقدم التكنولوجي الياباني.
3: في هذه الحلقة سنتعرف على تاريخ هذا القطار ودوره في نهضة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وأهميته الحالية وتأثيره العالمي ومستقبله في العقود القادمة.
0: بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه تحديات هائلة، فقد دمرت أجزاء كبيرة من البلاد وكان الاقتصاد في حاجة إلى إعادة بناء شاملة.
2: وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت اليابان تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، ومع تزايد النشاط الصناعي والتجاري أصبحت خطوط السكك الحديدية التقليدية بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين للبلاد طوكيو وأوساكا غير قادرة على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة.
3: ولهذا السبب قررت الحكومة اليابانية إنشاء مشروع ثوري، خط سكك حديدية جديد مخصص للقطارات فائقة السرعة، وبدأ التخطيط لخط توكايدو شينكانسن في خمسينيات القرن العشرين، وبدأ البناء في عام 1959.
0: وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1964 وقبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ذلك العام، بدأ تشغيل أول خط شينكانسن بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.
2: كان هذا أول نظام للقطارات عالية السرعة في العالم بسرعة تشغيل بلغت نحو 210 كيلومترات في الساعة، وهو رقم مذهل في ذلك الزمن.
3: لعب شينكانسن دورا محوريا فيما عرف لاحقا باسم المعجزة الاقتصادية اليابانية، فقد اختصر زمن السفر بين أكبر المدن اليابانية بشكل كبير، ما سهل حركة الموظفين والعمال والطلاب والسياح، وأصبح بإمكان الشركات إدارة أنشطتها في عدة مدن خلال يوم واحد فقط.
0: كما ساعد القطار على ربط المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل طوكيو وناغويا وكيوتو وأوساكا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتطوير التجارة الداخلية في واحدة من أضخم الممرات الاقتصادية في العالم.
2: لم تقتصر الفوائد على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت إلى المناطق الإقليمية التي أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات والسياحة بفضل سهولة الوصول إليها مع مرور خط القطار فيها وجعلها أقرب زمنياً إلى المدن الرئيسية.
3: ما بدأ كخط واحد بين طوكيو وأوساكا تحول مع مرور الوقت إلى شبكة ضخمة من الخطوط تغطي معظم أرجاء اليابان بطول خطوط إجمالية يتجاوز 3000 كيلومتر.
0: واليوم تمتد خطوط الشينكانسين من هوكايدو في أقصى الشمال إلى كيوشو في أقصى الجنوب الغربي، وخلال أكثر من 60 عاماً من التشغيل نقلت شبكة الشينكانسين بجميع خطوطها ما يزيد على 10 مليارات راكب، وهو رقم يعكس أهميتها الهائلة في اليابان.
2: فمثلاً خط توكايدو شينكانسين، وهو أول هذه الخطوط وأكثرها ازدحاماً، نقل حوالي 170 مليون راكب خلال سنة المالية 2024 بمعدل يقارب 467 ألف راكب على متن 383 رحلة يومياً في الاتجاهين بين طوكيو وشين أوساكا.
3: وعدد الركاب اليومي على جميع الخطوط يتجاوز 1 مليون راكب، ويزداد هذا العدد بشكل أكبر في العطل الكبيرة مثل عطلة نهاية العام وعطلة أوبون في أغسطس آب.
0: تصل سرعة بعض قطارات شينكانسين الحديثة إلى 320 كيلومترا في الساعة، ولكن ما يجعل الشينكانسين مميزا ليس السرعة فقط، بل الجمع بين السرعة والأمان والدقة.
2: فمن المعروف عن قطارات الشينكانسين الدقة في المواعيد، مواعيد الانطلاق والوصول، ونحن هنا نتحدث عن دقة بالثواني، إذ كان متوسط التأخير في عام 2024 دقيقة واحدة و25 ثانية مع احتساب التأخير والتوقف الناجم عن الطقس والكوارث الطبيعية.
3: في ساعة الذروة يغادر محطة طوكيو أكثر من 20 قطاراً في الساعة على خط توكايدو فقط، أي قطار كل 3 دقائق تقريبا، وهذا يتطلب دقة عالية وتقيدا صارما بالمواعيد لضمان حركة سلسة لجميع الرحلات.
0: وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للركاب، كون النسبة الأكبر هم من الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل، والدقة في الانطلاق والوصول تعني أنهم قادرون على تخطيط رحلاتهم بكفاءة عالية وإنجاز أعمالهم في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
2: في نفس الوقت ورغم السرعة العالية والدقة الكبيرة في المواعيد، فإن السلامة أكثر إثارة للإعجاب. فعلى مدار أكثر من 6 عقود ورغم نقل مليارات الركاب، لم تسجل وفيات بين الركاب بسبب تصادم أو خروج قطارات الشينكانسين عن السكة أثناء التشغيل التجاري.
3: وهذا ممكن بفضل عدة تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم الآلي بالقطارات وبرامج الصيانة المستمرة والدقيقة وأنظمة التوقف التلقائي السريع عند رصد الزلازل.
0: وهناك أيضا أنظمة مراقبة المسارات من الانزلاقات الأرضية والرياح العاتية والثلوج وغيرها من العوائق التي قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.
2: يتميز الشينكانسين أيضاً بكفاءته البيئية، إذ يستهلك طاقة أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات، ويصدر انبعاثات كربونية أقل لكل راكب.
3: فمثلاً تقول الشركة المشغلة لخط توكايدو شينكانسين إن كمية الانبعاثات الكربونية لكل راكب في رحلة بين طوكيو وأوساكا على متن قطار الشينكانسين هي 1/12 منها لمسافر على متن طائرة بين المدينتين.
0: كما يلعب الشينكانسين دوراً محورياً في القطاع السياحي في اليابان من حيث اختصار وقت التنقل أمام السياح، مما يتيح لهم فرصة زيارة أماكن أكثر خلال رحلة واحدة، كما له دور في جذب السياح إلى مناطق بعيدة من المراكز الرئيسية الكبرى.
2: ما زالت اليابان تستثمر في تطوير شبكة الشينكانسين وتوسعتها، حيث هناك مشاريع جارية حالياً لفتح امتدادات جديدة للخطوط الحالية وزيادة كفاءة العربات والخدمات المقدمة في المحطات.
3: لكن المشروع الأكثر طموحاً هو خط ذينيا تشو شينكانسين، الذي يعتمد على تقنية مختلفة كلياً، تقنية الرفع المغناطيسي. فالأعمال تجري الآن على الخط الذي سيربط محطة شيناغاوا في طوكيو بمحطة ناغويا وسط اليابان، على أن يتم مد الخط لاحقاً ليصل إلى أوساكا.
0: يعتمد هذا القطار على تقنية الرفع المغناطيسي، وقد حقق خلال الاختبارات سرعات تجاوزت 500 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يختصر زمن الرحلات بين المدن الرئيسية في اليابان بشكل غير مسبوق، وأن يفتح فصلا جديدا في تاريخ النقل الياباني.
3: بعد أكثر من 60 عاما على انطلاق أول رحلة للشينكانسين، لا يزال هذا القطار رمزا للابتكار والطموح والنجاح الياباني، وقد ساهم في إعادة بناء اليابان بعد الحرب ودعم ازدهار اقتصادها وربط مدنها بسرعة ودقة.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أيني كو.

من أداء أوا، وهي أغنية تم تأليفها عام 2023 ضمن الحملة الإعلانية لخط توكايدو شينكانسن. وفي نفس العام تم تحديث موسيقى التنبيه في داخل القطار إلى مقطع من موسيقى هذه الأغنية. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: عاشت مصر وعدد من الدول المجاورة فجر الاثنين الثالث من أغسطس آب لحظات عصيبة إثر هزة أرضية وزلزال بلغت قوته من 5.2 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث استيقظت على وقع تلك الهزة الأرضية التي أجلستني على فراشي لأخرج بخطوات حثيثة وأجد بقية أفراد أسرتي يجتمعون في الصالة الرئيسية لمنزلنا وقد تملكهم الذهول والصدمة.
2: يتابع صديقنا: وفي تلك اللحظات الفاصلة بدأت بتهدئتهم والشد من أزرهم، ثم توجهت للوضوء والصلاة طلبا للسكينة والأمان، وبعد الصلاة جلست بينهم أطمئنهم، ولكن لم تكن تهدئتي لهم مجرد كلمات عابرة، بل كانت استدعاء لدروس تعلمتها من أثير القسم العربي، حيث رحت أشرح لهم كيف يتعامل الشعب الياباني بكل ثبات وانضباط مع الزلازل والهزات الأرضية، وتحدثت معهم عن كيفية استعداد اليابانيين لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
0: وعبر شريط الذكريات مرت أمام مخيلتي مشاهد من زلزال مصر الشهير لعام 1992 وما خلفه حينها من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وأيضا تلك الزلازل الكبرى التي شهدتها اليابان على مدار العقود الأربع الماضية، آخرها زلزال كوماموتو الأخير. ولكن الأصعب والأجمل في الوقت ذاته هو تذكري أنني لم أكن مجرد شاهد بعيد على تلك الأحداث، بل عشت تفاصيلها وجدانيا مع اليابانيين

0: عبر أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: يختم صديقنا: لقد علمتنا تجارب اليابان أن الكوارث رغم قسوتها وما تخلفه من ألم، أنها قد تعطينا المنح من قلب تلك الكوارث والمحن، وأنها تقدم دروسا تصقل الإنسان وتجعله أكثر جاهزية وقدرة على المواجهة، وأن الطبيعة تذكرنا دائما بضرورة الاستعداد والتعلم الجاد.
2: الرسالة التالية من الجزائر من الصديق العزيز الصادق السباحة، كتب فيها:
3: من الجزائر أرسل إليكم خالص مشاعر التضامن والمحبة إلى الشعب الياباني في هذه اللحظات التي تعيشون فيها على وقع الهزات الأرضية. قد تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكن صوت الإذاعة لطالما جعل المسافات أقصر وجعلنا نشعر أننا قريبون منكم. أتمنى من القلب السلام والأمان لكل إنسان في اليابان، وأن تمر هذه الأيام بسلام، وأن يعود الهدوء سريعا إلى كل مدينة وقرية.
1: شكرا صديقنا العزيز، وتحية طيبة من أسرة البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق عمر العمودي، كتب فيها:
4: مرحبا، أنا أتابعكم منذ سنوات من خلال الموجات القصيرة، أتمنى زيادة مدة البث والاهتمام أكثر بالأخبار العالمية.
1: أهلا بك صديقنا العزيز عمر، نقدم من خلال قسم الأخبار ما يسمح به الوقت من تغطية لأهم الأحداث العالمية، وإضافة للنشرات الإذاعية يحوي الموقع مجموعة أوسع من الأخبار من اليابان ومن حول العالم.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، من العراق سليم السراي، ومن غزة رؤى.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: سنتعرف اليوم على أحد أهم الإنجازات الهندسية في مجال النقل في القرن العشرين ورمز من رموز اليابان الحديثة، قطار شينكانسن أو ما يعرف عالميا باسم القطار الطلقة.
2: على مدى أكثر من 60 عاما لم يكن الشينكانسن مجرد وسيلة نقل، بل كان محركا للنمو الاقتصادي وأداة لربط البلاد ورمزا للتقدم التكنولوجي الياباني.
1: في هذه الحلقة سنتعرف على تاريخ هذا القطار ودوره في نهضة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وأهميته الحالية وتأثيره العالمي ومستقبله في العقود القادمة.
0: بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه تحديات هائلة، فقد دمرت أجزاء كبيرة من البلاد وكان الاقتصاد في حاجة إلى إعادة بناء شاملة.
2: وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت اليابان تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، ومع تزايد النشاط الصناعي والتجاري أصبحت خطوط السكك الحديدية التقليدية بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين للبلاد طوكيو وأوساكا غير قادرة على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة.
1: ولهذا السبب قررت الحكومة اليابانية إنشاء مشروع ثوري، خط سكك حديدية جديد مخصص للقطارات فائقة السرعة، وبدأ التخطيط لخط توكايدو شينكانسن في خمسينيات القرن العشرين، وبدأ البناء في عام 1959.
0: وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1964 وقبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ذلك العام، بدأ تشغيل أول خط شينكانسن بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.
2: كان هذا أول نظام للقطارات عالية السرعة في العالم بسرعة تشغيل بلغت نحو 210 كيلومترات في الساعة، وهو رقم مذهل في ذلك الزمن.
1: لعب شينكانسن دورا محوريا فيما عرف لاحقا باسم المعجزة الاقتصادية اليابانية، فقد اختصر زمن السفر بين أكبر المدن اليابانية بشكل كبير، ما سهل حركة الموظفين والعمال والطلاب والسياح، وأصبح بإمكان الشركات إدارة أنشطتها في عدة مدن خلال يوم واحد فقط.
0: كما ساعد القطار على ربط المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل طوكيو وناغويا وكيوتو وأوساكا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتطوير التجارة الداخلية في واحدة من أضخم الممرات الاقتصادية في العالم.
2: لم تقتصر الفوائد على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت إلى المناطق الإقليمية التي أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات والسياحة بفضل سهولة الوصول إليها مع مرور خط القطار فيها وجعلها أقرب زمنياً إلى المدن الرئيسية.
1: ما بدأ كخط واحد بين طوكيو وأوساكا تحول مع مرور الوقت إلى شبكة ضخمة من الخطوط تغطي معظم أرجاء اليابان بطول خطوط إجمالية يتجاوز 3000 كيلومتر.
0: واليوم تمتد خطوط الشينكانسين من هوكايدو في أقصى الشمال إلى كيوشو في أقصى الجنوب الغربي، وخلال أكثر من 60 عاماً من التشغيل نقلت شبكة الشينكانسين بجميع خطوطها ما يزيد على 10 مليارات راكب، وهو رقم يعكس أهميتها الهائلة في اليابان.
2: فمثلاً خط توكايدو شينكانسين، وهو أول هذه الخطوط وأكثرها ازدحاماً، نقل حوالي 170 مليون راكب خلال سنة المالية 2024 بمعدل يقارب 467 ألف راكب على متن 383 رحلة يومياً في الاتجاهين بين طوكيو وشين أوساكا.
1: وعدد الركاب اليومي على جميع الخطوط يتجاوز 1 مليون راكب، ويزداد هذا العدد بشكل أكبر في العطل الكبيرة مثل عطلة نهاية العام وعطلة أوبون في أغسطس آب.
0: تصل سرعة بعض قطارات شينكانسين الحديثة إلى 320 كيلومترا في الساعة، ولكن ما يجعل شينكانسين مميزا ليس السرعة فقط، بل الجمع بين السرعة والأمان والدقة.
2: فمن المعروف عن قطارات الشينكانسين الدقة في المواعيد، مواعيد الانطلاق والوصول، ونحن هنا نتحدث عن دقة بالثواني، إذ كان متوسط التأخير في عام 2024 دقيقة 1:25، مع احتساب التأخير والتوقف الناجم عن الطقس والكوارث الطبيعية.
1: في ساعة الذروة يغادر محطة طوكيو أكثر من 20 قطاراً في الساعة على خط توكايدو فقط، أي قطار كل 3 دقائق تقريبا، وهذا يتطلب دقة عالية وتقيدا صارما بالمواعيد لضمان حركة سلسة لجميع الرحلات.
0: وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للركاب، كون النسبة الأكبر هم من الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل، والدقة في الانطلاق والوصول تعني أنهم قادرون على تخطيط رحلاتهم بكفاءة عالية وإنجاز أعمالهم في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
2: في نفس الوقت، ورغم السرعة العالية والدقة الكبيرة في المواعيد، فإن السلامة أكثر إثارة للإعجاب. فعلى مدار أكثر من 6 عقود، ورغم نقل مليارات الركاب، لم تسجل وفيات بين الركاب بسبب تصادم أو خروج قطارات الشينكانسين عن السكة أثناء التشغيل التجاري.
1: وهذا ممكن بفضل عدة تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم الآلي بالقطارات وبرامج الصيانة المستمرة والدقيقة وأنظمة التوقف التلقائي السريع عند رصد الزلازل.
0: وهناك أيضا أنظمة مراقبة المسارات من الانزلاقات الأرضية والرياح العاتية والثلوج وغيرها من العوائق التي قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.
2: يتميز الشينكانسين أيضاً بكفاءته البيئية، إذ يستهلك طاقة أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات، ويصدر انبعاثات كربونية أقل لكل راكب.
1: فمثلاً تقول الشركة المشغلة لخط توكايدو شينكانسين إن كمية الانبعاثات الكربونية لكل راكب في رحلة بين طوكيو وأوساكا على متن قطار الشينكانسين هي 1/12 منها لمسافر على متن طائرة بين المدينتين.
0: كما يلعب الشينكانسين دوراً محورياً في القطاع السياحي في اليابان من حيث اختصار وقت التنقل أمام السياح، مما يتيح لهم فرصة زيارة أماكن أكثر خلال رحلة واحدة، كما له دور في جذب السياح إلى مناطق بعيدة من المراكز الرئيسية الكبرى.
2: ما زالت اليابان تستثمر في تطوير شبكة الشينكانسين وتوسعتها، حيث هناك مشاريع جارية حالياً لفتح امتدادات جديدة للخطوط الحالية وزيادة كفاءة العربات والخدمات المقدمة في المحطات.
1: لكن المشروع الأكثر طموحاً هو خط ذينيا تشو شينكانسين، الذي يعتمد على تقنية مختلفة كلياً، تقنية الرفع المغناطيسي. فالأعمال تجري الآن على الخط الذي سيربط محطة شيناغاوا في طوكيو بمحطة ناغويا وسط اليابان، على أن يتم مد الخط لاحقاً ليصل إلى أوساكا.
0: يعتمد هذا القطار على تقنية الرفع المغناطيسي، وقد حقق خلال الاختبارات سرعات تجاوزت 500 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يختصر زمن الرحلات بين المدن الرئيسية في اليابان بشكل غير مسبوق، وأن يفتح فصلا جديدا في تاريخ النقل الياباني.
1: بعد أكثر من 60 عاما على انطلاق أول رحلة للشينكانسين، لا يزال هذا القطار رمزاً للابتكار والطموح والنجاح الياباني، وقد ساهم في إعادة بناء اليابان بعد الحرب ودعم ازدهار اقتصادها وربط مدنها بسرعة ودقة.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان آيني كو من أداء أوا، وهي أغنية تم تأليفها عام 2023 ضمن الحملة الإعلانية لخط توكايدو شينكانسن، وفي نفس العام تم تحديث موسيقى التنبيه في داخل القطار إلى مقطع من موسيقى هذه الأغنية. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: عاشت مصر وعدد من الدول المجاورة فجر الاثنين الثالث من أغسطس آب لحظات عصيبة إثر هزة أرضية وزلزال بلغت قوته من 5.2 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث استيقظت على وقع تلك الهزة الأرضية التي أجلستني على فراشي لأخرج بخطوات حثيثة وأجد بقية أفراد أسرتي يجتمعون في الصالة الرئيسية لمنزلنا وقد تملكهم الذهول والصدمة.
2: يتابع صديقنا: وفي تلك اللحظات الفاصلة بدأت بتهدئتهم والشد من أزرهم، ثم توجهت للوضوء والصلاة طلبا للسكينة والأمان، وبعد الصلاة جلست بينهم أطمئنهم، ولكن لم تكن تهدئتي لهم مجرد كلمات عابرة، بل كانت استدعاء لدروس تعلمتها من أثير القسم العربي، حيث رحت أشرح لهم كيف يتعامل الشعب الياباني بكل ثبات وانضباط مع الزلازل والهزات الأرضية، وتحدثت معهم عن كيفية استعداد اليابانيين لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
0: وعبر شريط الذكريات مرت أمام مخيلتي مشاهد من زلزال مصر الشهير لعام 1992 وما خلفه حينها من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وأيضا تلك الزلازل الكبرى التي شهدتها اليابان على مدار العقود الأربع الماضية، آخرها زلزال كوماموتو الأخير. ولكن الأصعب والأجمل في الوقت ذاته هو تذكري أنني لم أكن مجرد شاهد بعيد على تلك الأحداث، بل عشت تفاصيلها وجدانيا مع اليابانيين عبر أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: يختم صديقنا: لقد علمتنا تجارب اليابان أن الكوارث رغم قسوتها وما تخلفه من ألم أنها قد تعطينا المنح من قلب تلك الكوارث والمحن، وأنها تقدم دروسا تصقل الإنسان وتجعله أكثر جاهزية وقدرة على المواجهة، وأن الطبيعة تذكرنا دائما بضرورة الاستعداد والتعلم الجاد.
2: الرسالة التالية من الجزائر من الصديق العزيز الصادق السباحة، كتب فيها:
0: من الجزائر أرسل إليكم خالص مشاعر التضامن والمحبة إلى الشعب الياباني في هذه اللحظات التي تعيشون فيها على وقع الهزات الأرضية. قد تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكن صوت الإذاعة لطالما جعل المسافات أقصر وجعلنا نشعر أننا قريبون منكم. أتمنى من القلب السلام والأمان لكل إنسان في اليابان، وأن تمر هذه الأيام بسلام، وأن يعود الهدوء سريعا إلى كل مدينة وقرية.
1: شكرا صديقنا العزيز، وتحية طيبة من أسرة البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق عمر العمودي، كتب فيها:
0: مرحبا، أنا أتابعكم منذ سنوات من خلال الموجات القصيرة، أتمنى زيادة مدة البث والاهتمام أكثر بالأخبار العالمية.
1: أهلا بك صديقنا العزيز عمر، نقدم من خلال قسم الأخبار ما يسمح به الوقت من تغطية لأهم الأحداث العالمية، وإضافة للنشرات الإذاعية يحوي الموقع مجموعة أوسع من الأخبار من اليابان ومن حول العالم.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، من العراق سليم السراي، ومن غزة رؤى.

أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط

0: على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: سنتعرف اليوم على أحد أهم الإنجازات الهندسية في مجال النقل في القرن العشرين ورمز من رموز اليابان الحديثة، قطار شينكانسن أو ما يعرف عالميا باسم القطار الطلقة.
2: على مدى أكثر من 60 عاما لم يكن الشينكانسن مجرد وسيلة نقل، بل كان محركا للنمو الاقتصادي وأداة لربط البلاد ورمزا للتقدم التكنولوجي الياباني.
3: في هذه الحلقة سنتعرف على تاريخ هذا القطار ودوره في نهضة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وأهميته الحالية وتأثيره العالمي ومستقبله في العقود القادمة.
0: بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه تحديات هائلة، فقد دمرت أجزاء كبيرة من البلاد وكان الاقتصاد في حاجة إلى إعادة بناء شاملة.
2: وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت اليابان تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، ومع تزايد النشاط الصناعي والتجاري أصبحت خطوط السكك الحديدية التقليدية بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين للبلاد طوكيو وأوساكا غير قادرة على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة.
3: ولهذا السبب قررت الحكومة اليابانية إنشاء مشروع ثوري، خط سكك حديدية جديد مخصص للقطارات فائقة السرعة، وبدأ التخطيط لخط توكايدو شينكانسن في خمسينيات القرن العشرين، وبدأ البناء في عام 1959.
0: وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1964 وقبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ذلك العام، بدأ تشغيل أول خط شينكانسن بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.
2: كان هذا أول نظام للقطارات عالية السرعة في العالم بسرعة تشغيل بلغت نحو 210 كيلومترات في الساعة، وهو رقم مذهل في ذلك الزمن.
3: لعب شينكانسن دورا محوريا فيما عرف لاحقا باسم المعجزة الاقتصادية اليابانية، فقد اختصر زمن السفر بين أكبر المدن اليابانية بشكل كبير، ما سهل حركة الموظفين والعمال والطلاب

0: والسياح، وأصبح بإمكان الشركات إدارة أنشطتها في عدة مدن خلال يوم واحد فقط.
1: كما ساعد القطار على ربط المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل طوكيو وناغويا وكيوتو وأوساكا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتطوير التجارة الداخلية في واحدة من أضخم الممرات الاقتصادية في العالم.
2: لم تقتصر الفوائد على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت إلى المناطق الإقليمية التي أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات والسياحة بفضل سهولة الوصول إليها مع مرور خط القطار فيها وجعلها أقرب زمنياً إلى المدن الرئيسية.
0: ما بدأ كخط واحد بين طوكيو وأوساكا تحول مع مرور الوقت إلى شبكة ضخمة من الخطوط تغطي معظم أرجاء اليابان بطول خطوط إجمالية يتجاوز 3000 كيلومتر.
1: واليوم تمتد خطوط الشينكانسين من هوكايدو في أقصى الشمال إلى كيوشو في أقصى الجنوب الغربي، وخلال أكثر من 60 عاما من التشغيل نقلت شبكة الشينكانسين بجميع خطوطها ما يزيد على 10 مليارات راكب، وهو رقم يعكس أهميتها الهائلة في اليابان.
2: فمثلاً خط توكايدو شينكانسين، وهو أول هذه الخطوط وأكثرها ازدحاماً، نقل حوالي 170 مليون راكب خلال سنة المالية 2024 بمعدل يقارب 467 ألف راكب على متن 383 رحلة يومياً في الاتجاهين بين طوكيو وشين أوساكا.
0: وعدد الركاب اليومي على جميع الخطوط يتجاوز 1 مليون راكب، ويزداد هذا العدد بشكل أكبر في العطل الكبيرة مثل عطلة نهاية العام وعطلة أوبون في أغسطس آب.
1: تصل سرعة بعض قطارات شينكانسين الحديثة إلى 320 كيلومترا في الساعة، ولكن ما يجعل الشينكانسين مميزا ليس السرعة فقط، بل الجمع بين السرعة والأمان والدقة.
2: فمن المعروف عن قطارات الشينكانسين الدقة في المواعيد، مواعيد الانطلاق والوصول، ونحن هنا نتحدث عن دقة بالثواني، إذ كان متوسط التأخير في عام 2024 1:25، مع احتساب التأخير والتوقف الناجم عن الطقس والكوارث الطبيعية.
0: في ساعات الذروة يغادر محطة طوكيو أكثر من 20 قطارا في الساعة على خط توكايدو فقط، أي قطار كل 3 دقائق تقريبا، وهذا يتطلب دقة عالية وتقيدا صارما بالمواعيد لضمان حركة سلسة لجميع الرحلات.
1: وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للركاب، كون النسبة الأكبر هم من الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل، والدقة في الانطلاق والوصول تعني أنهم قادرون على تخطيط رحلاتهم بكفاءة عالية وإنجاز أعمالهم في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
2: في نفس الوقت، ورغم السرعة العالية والدقة الكبيرة في المواعيد، فإن السلامة أكثر إثارة للإعجاب. فعلى مدار أكثر من 6 عقود، ورغم نقل مليارات الركاب، لم تسجل وفيات بين الركاب بسبب تصادم أو خروج قطارات الشينكانسين عن السكة أثناء التشغيل التجاري.
0: وهذا ممكن بفضل عدة تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم الآلي بالقطارات وبرامج الصيانة المستمرة والدقيقة وأنظمة التوقف التلقائي السريع عند رصد الزلازل.
1: وهناك أيضا أنظمة مراقبة المسارات من الانزلاقات الأرضية والرياح العاتية والثلوج وغيرها من العوائق التي قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.
2: يتميز الشينكانسين أيضاً بكفاءته البيئية، إذ يستهلك طاقة أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات، ويصدر انبعاثات كربونية أقل لكل راكب.
0: فمثلاً تقول الشركة المشغلة لخط توكايدو شينكانسين إن كمية الانبعاثات الكربونية لكل راكب في رحلة بين طوكيو وأوساكا على متن قطار الشينكانسين هي 1/12 منها لمسافر على متن طائرة بين المدينتين.
1: كما يلعب الشينكانسين دوراً محورياً في القطاع السياحي في اليابان من حيث اختصار وقت التنقل أمام السياح، مما يتيح لهم فرصة زيارة أماكن أكثر خلال رحلة واحدة، كما له دور في جذب السياح إلى مناطق بعيدة من المراكز الرئيسية الكبرى.
2: ما زالت اليابان تستثمر في تطوير شبكة الشينكانسين وتوسعتها، حيث هناك مشاريع جارية حالياً لفتح امتدادات جديدة للخطوط الحالية وزيادة كفاءة العربات والخدمات المقدمة في المحطات.
0: لكن المشروع الأكثر طموحاً هو خط ذينيا تشوو شينكانسن الذي يعتمد على تقنية مختلفة كلياً، تقنية الرفع المغناطيسي. فالأعمال تجري الآن على الخط الذي سيربط محطة شيناغاوا في طوكيو بمحطة ناغويا وسط اليابان، على أن يتم مد الخط لاحقاً ليصل إلى أوساكا.
1: يعتمد هذا القطار على تقنية الرفع المغناطيسي، وقد حقق خلال الاختبارات سرعات تجاوزت 500 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يختصر زمن الرحلات بين المدن الرئيسية في اليابان بشكل غير مسبوق، وأن يفتح فصلا جديدا في تاريخ النقل الياباني.
0: بعد أكثر من 60 عاما على انطلاق أول رحلة للشينكانسن، لا يزال هذا القطار رمزا للابتكار والطموح والنجاح الياباني، وقد ساهم في إعادة بناء اليابان بعد الحرب ودعم ازدهار اقتصادها وربط مدنها بسرعة ودقة.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان آيني كو من أداء أوا، وهي أغنية تم تأليفها عام 2023 ضمن الحملة الإعلانية لخط توكايدو شينكانسن، وفي نفس العام تم تحديث موسيقى التنبيه في داخل القطار إلى مقطع من موسيقى هذه الأغنية. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: عاشت مصر وعدد من الدول المجاورة فجر الاثنين الثالث من أغسطس آب لحظات عصيبة إثر هزة أرضية وزلزال بلغت قوته من 5.2 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث استيقظت على وقع تلك الهزة الأرضية التي أجلستني على فراشي لأخرج بخطوات حثيثة وأجد بقية أفراد أسرتي يجتمعون في الصالة الرئيسية لمنزلنا وقد تملكهم الذهول والصدمة.
2: يتابع صديقنا: وفي تلك اللحظات الفاصلة بدأت بتهدئتهم والشد من أزرهم، ثم توجهت للوضوء والصلاة طلبا للسكينة والأمان، وبعد الصلاة جلست بينهم أطمئنهم، ولكن لم تكن تهدئتي لهم مجرد كلمات عابرة، بل كانت استدعاء لدروس تعلمتها من أثير القسم العربي، حيث رحت أشرح لهم كيف يتعامل الشعب الياباني بكل ثبات وانضباط مع الزلازل والهزات الأرضية، وتحدثت معهم عن كيفية استعداد اليابانيين لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
0: وعبر شريط الذكريات مرت أمام مخيلتي مشاهد من زلزال مصر الشهير لعام 1992 وما خلفه حينها من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وأيضا تلك الزلازل الكبرى التي شهدتها اليابان على مدار العقود الأربع الماضية، آخرها زلزال كوماموتو الأخير. ولكن الأصعب والأجمل في الوقت ذاته هو تذكري أنني لم أكن مجرد شاهد بعيد على تلك الأحداث، بل عشت تفاصيلها وجدانيا مع اليابانيين عبر أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: يختم صديقنا: لقد علمتنا تجارب اليابان أن الكوارث رغم قسوتها وما تخلفه من ألم، أنها قد تعطينا المنح من قلب تلك الكوارث والمحن، وأنها تقدم دروسا تصقل الإنسان وتجعله أكثر جاهزية وقدرة على المواجهة، وأن الطبيعة تذكرنا دائما بضرورة الاستعداد والتعلم الجاد.
2: الرسالة التالية من الجزائر من الصديق العزيز الصادق السباحة، كتب فيها:
0: من الجزائر أرسل إليكم خالص مشاعر التضامن والمحبة إلى الشعب الياباني في هذه اللحظات التي تعيشون فيها على وقع الهزات الأرضية. قد تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكن صوت الإذاعة لطالما جعل المسافات أقصر وجعلنا نشعر أننا قريبون منكم. أتمنى من القلب السلام والأمان لكل إنسان في اليابان، وأن تمر هذه الأيام بسلام، وأن يعود الهدوء سريعا إلى كل مدينة وقرية.
1: شكرا صديقنا العزيز، وتحية طيبة من أسرة البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق عمر العمودي، كتب فيها:
0: مرحبا، أنا أتابعكم منذ سنوات من خلال الموجات القصيرة، أتمنى زيادة مدة البث والاهتمام أكثر بالأخبار العالمية.
1: أهلا بك صديقنا العزيز عمر، نقدم من خلال قسم الأخبار ما يسمح به الوقت من تغطية لأهم الأحداث العالمية، وإضافة للنشرات الإذاعية يحوي الموقع مجموعة أوسع من الأخبار من اليابان ومن حول العالم.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، من العراق سليم السراي، ومن غزة رؤى.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار،

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: سنتعرف اليوم على أحد أهم الإنجازات الهندسية في مجال النقل في القرن العشرين ورمز من رموز اليابان الحديثة، قطار شينكانسن أو ما يعرف عالميا باسم القطار الطلقة.
2: على مدى أكثر من 60 عاما لم يكن الشينكانسن مجرد وسيلة نقل، بل كان محركا للنمو الاقتصادي وأداة لربط البلاد ورمزا للتقدم التكنولوجي الياباني.
1: في هذه الحلقة سنتعرف على تاريخ هذا القطار ودوره في نهضة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وأهميته الحالية وتأثيره العالمي ومستقبله في العقود القادمة.
0: بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه تحديات هائلة، فقد دمرت أجزاء كبيرة من البلاد وكان الاقتصاد في حاجة إلى إعادة بناء شاملة.
2: وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت اليابان تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، ومع تزايد النشاط الصناعي والتجاري أصبحت خطوط السكك الحديدية التقليدية بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين للبلاد طوكيو وأوساكا غير قادرة على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة.
1: ولهذا السبب قررت الحكومة اليابانية إنشاء مشروع ثوري، خط سكك حديدية جديد مخصص للقطارات فائقة السرعة، وبدأ التخطيط لخط توكايدو شينكانسن في خمسينيات القرن العشرين، وبدأ البناء في عام 1959.
0: وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1964 وقبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ذلك العام، بدأ تشغيل أول خط شينكانسن بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.
2: كان هذا أول نظام للقطارات عالية السرعة في العالم بسرعة تشغيل بلغت نحو 210 كيلومترات في الساعة، وهو رقم مذهل في ذلك الزمن.
1: لعب شينكانسن دورا محوريا فيما عرف لاحقا باسم المعجزة الاقتصادية اليابانية، فقد اختصر زمن السفر بين أكبر المدن اليابانية بشكل كبير، ما سهل حركة الموظفين والعمال والطلاب والسياح، وأصبح بإمكان الشركات إدارة أنشطتها في عدة مدن خلال يوم واحد فقط.
0: كما ساعد القطار على ربط المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل طوكيو وناغويا وكيوتو وأوساكا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتطوير التجارة الداخلية في واحدة من أضخم الممرات الاقتصادية في العالم.
2: لم تقتصر الفوائد على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت إلى المناطق الإقليمية التي أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات والسياحة بفضل سهولة الوصول إليها مع مرور خط القطار فيها وجعلها أقرب زمنياً إلى المدن الرئيسية.
1: ما بدأ كخط واحد بين طوكيو وأوساكا تحول مع مرور الوقت إلى شبكة ضخمة من الخطوط تغطي معظم أرجاء اليابان بطول خطوط إجمالية يتجاوز 3000 كيلومتر.
0: واليوم تمتد خطوط الشينكانسين من هوكايدو في أقصى الشمال إلى كيوشو في أقصى الجنوب الغربي، وخلال أكثر من 60 عاماً من التشغيل نقلت شبكة الشينكانسين بجميع خطوطها ما يزيد على 10 مليارات راكب، وهو رقم يعكس أهميتها الهائلة في اليابان.
2: فمثلاً خط توكايدو شينكانسين، وهو أول هذه الخطوط وأكثرها ازدحاماً، نقل حوالي 170 مليون راكب خلال سنة المالية 2024 بمعدل يقارب 467 ألف راكب على متن 383 رحلة يومياً في الاتجاهين بين طوكيو وشين أوساكا.
1: وعدد الركاب اليومي على جميع الخطوط يتجاوز 1 مليون راكب، ويزداد هذا العدد بشكل أكبر في العطل الكبيرة مثل عطلة نهاية العام وعطلة أوبون في أغسطس آب.
0: تصل سرعة بعض قطارات شينكانسين الحديثة إلى 320 كيلومترا في الساعة، ولكن ما يجعل الشينكانسين مميزا ليس السرعة فقط، بل الجمع بين السرعة والأمان والدقة.
2: فمن المعروف عن قطارات الشينكانسين الدقة في المواعيد، مواعيد الانطلاق والوصول، ونحن هنا نتحدث عن دقة بالثواني، إذ كان متوسط التأخير في عام 2024 دقيقة واحدة و25 ثانية مع احتساب التأخير والتوقف الناجم عن الطقس والكوارث الطبيعية.
1: في ساعات الذروة يغادر محطة طوكيو أكثر من 20 قطاراً في الساعة على خط توكايدو فقط، أي قطار كل 3 دقائق تقريبا، وهذا يتطلب دقة عالية وتقيدا صارما بالمواعيد لضمان حركة سلسة لجميع الرحلات.
0: وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للركاب، كون النسبة الأكبر هم من الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل، والدقة في الانطلاق والوصول تعني أنهم قادرون على تخطيط رحلاتهم بكفاءة عالية وإنجاز أعمالهم في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات.
2: في نفس الوقت ورغم السرعة العالية والدقة الكبيرة في المواعيد، فإن السلامة أكثر إثارة للإعجاب. فعلى مدار أكثر من 6 عقود ورغم نقل مليارات الركاب، لم تسجل وفيات بين الركاب بسبب تصادم أو خروج قطارات الشينكانسين عن السكة أثناء التشغيل التجاري.
1: وهذا ممكن بفضل عدة تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم الآلي بالقطارات وبرامج الصيانة المستمرة والدقيقة وأنظمة التوقف التلقائي السريع عند رصد الزلازل.
0: وهناك أيضا أنظمة مراقبة المسارات من الانزلاقات الأرضية والرياح العاتية والثلوج وغيرها من العوائق التي قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.
2: يتميز الشينكانسين أيضاً بكفاءته البيئية، إذ يستهلك طاقة أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات، ويصدر انبعاثات كربونية أقل لكل راكب.
1: فمثلاً تقول الشركة المشغلة لخط توكايدو شينكانسين إن كمية الانبعاثات الكربونية لكل راكب في رحلة بين طوكيو وأوساكا على متن قطار الشينكانسين هي 1/12 منها لمسافر على متن طائرة بين المدينتين.
0: كما يلعب الشينكانسين دوراً محورياً في القطاع السياحي في اليابان من حيث اختصار وقت التنقل أمام السياح، مما يتيح لهم فرصة زيارة أماكن أكثر خلال رحلة واحدة، كما له دور في جذب السياح إلى مناطق بعيدة من المراكز الرئيسية الكبرى.
2: ما زالت اليابان تستثمر في تطوير شبكة الشينكانسين وتوسعتها، حيث هناك مشاريع جارية حالياً لفتح امتدادات جديدة للخطوط الحالية وزيادة كفاءة العربات والخدمات المقدمة في المحطات.
1: لكن المشروع الأكثر طموحاً هو خط ذينيا تشوو شينكانسين، الذي يعتمد على تقنية مختلفة كلياً، تقنية الرفع المغناطيسي. فالأعمال تجري الآن على الخط الذي سيربط محطة شيناغاوا في طوكيو بمحطة ناغويا وسط اليابان، على أن يتم مد الخط لاحقاً ليصل إلى أوساكا.
0: يعتمد هذا القطار على تقنية الرفع المغناطيسي، وقد حقق خلال الاختبارات سرعات تجاوزت 500 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يختصر زمن الرحلة.

0: بين المدن الرئيسية في اليابان بشكل غير مسبوق وأن يفتح فصلا جديدا في تاريخ النقل الياباني.
1: بعد أكثر من 60 عاما على انطلاق أول رحلة للشينكانسن، لا يزال هذا القطار رمزا للابتكار والطموح والنجاح الياباني، وقد ساهم في إعادة بناء اليابان بعد الحرب ودعم ازدهار اقتصادها وربط مدنها بسرعة ودقة.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان آيني كو من أداء أوا، وهي أغنية تم تأليفها عام 2023 ضمن الحملة الإعلانية لخط توكايدو شينكانسن، وفي نفس العام تم تحديث موسيقى التنبيه في داخل القطار إلى مقطع من موسيقى هذه الأغنية. لنستمع.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: عاشت مصر وعدد من الدول المجاورة فجر الاثنين الثالث من أغسطس آب لحظات عصيبة إثر هزة أرضية وزلزال بلغت قوته من 5.2 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث استيقظت على وقع تلك الهزة الأرضية التي أجلستني على فراشي لأخرج بخطوات حثيثة وأجد بقية أفراد أسرتي يجتمعون في الصالة الرئيسية لمنزلنا وقد تملكهم الذهول والصدمة.
2: يتابع صديقنا: وفي تلك اللحظات الفاصلة بدأت بتهدئتهم والشد من أزرهم، ثم توجهت للوضوء والصلاة طلبا للسكينة والأمان، وبعد الصلاة جلست بينهم أطمئنهم، ولكن لم تكن تهدئتي لهم مجرد كلمات عابرة، بل كانت استدعاء لدروس تعلمتها من أثير القسم العربي، حيث رحت أشرح لهم كيف يتعامل الشعب الياباني بكل ثبات وانضباط مع الزلازل والهزات الأرضية، وتحدثت معهم عن كيفية استعداد اليابانيين لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
0: وعبر

0: وشريط الذكريات مرت أمام مخيلتي مشاهد من زلزال مصر الشهير لعام 1992 وما خلفه حينها من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وأيضا تلك الزلازل الكبرى التي شهدتها اليابان على مدار العقود الأربع الماضية، آخرها زلزال كوماموتو الأخير. ولكن الأصعب والأجمل في الوقت ذاته هو تذكري أنني لم أكن مجرد شاهد بعيد على تلك الأحداث، بل عشت تفاصيلها وجدانيا مع اليابانيين عبر أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: يختم صديقنا: لقد علمتنا تجارب اليابان أن الكوارث رغم قسوتها وما تخلفه من ألم، أنها قد تعطينا المنح من قلب تلك الكوارث والمحن، وأنها تقدم دروسا تصقل الإنسان وتجعله أكثر جاهزية وقدرة على المواجهة، وأن الطبيعة تذكرنا دائما بضرورة الاستعداد والتعلم الجاد.
2: الرسالة التالية من الجزائر من الصديق العزيز الصادق السباحة، كتب فيها:
0: من الجزائر أرسل إليكم خالص مشاعر التضامن والمحبة إلى الشعب الياباني في هذه اللحظات التي تعيشون فيها على وقع الهزات الأرضية. قد تفصلنا آلاف الكيلومترات، لكن صوت الإذاعة لطالما جعل المسافات أقصر وجعلنا نشعر أننا قريبون منكم. أتمنى من القلب السلام والأمان لكل إنسان في اليابان، وأن تمر هذه الأيام بسلام، وأن يعود الهدوء سريعا إلى كل مدينة وقرية.
1: شكرا صديقنا العزيز، وتحية طيبة من أسرة البرنامج.
2: الرسالة التالية من الصديق عمر العمودي، كتب فيها:
0: مرحبا، أنا أتابعكم منذ سنوات من خلال الموجات القصيرة، أتمنى زيادة مدة البث والاهتمام أكثر بالأخبار العالمية.
1: أهلا بك صديقنا العزيز عمر، نقدم من خلال قسم الأخبار ما يسمح به الوقت من تغطية لأهم الأحداث العالمية، وإضافة للنشرات الإذاعية يحوي الموقع مجموعة أوسع من الأخبار من اليابان ومن حول العالم.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، من العراق سليم السراي، ومن غزة رؤى.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.